0: عنها غافلون، وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
2: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن أبينا فعل يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فقد أحرم العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
0: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنًا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
3: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليالي عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد تسعة أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
4: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبراً فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا

0: يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
1: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده، فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها ألا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها ألا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده ففي الصحيح الصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء،
2: هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتحليل والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات، من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث. الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة. يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام، وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي، أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن، من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم.
0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار، والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر، ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان، ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد: ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيراً والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبراً فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لابد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معنى أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
3: غروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد، والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك 1,000,000 وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والتلاوة والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله، قبل هذا كله، القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه. هاجر للمؤمنين، كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال تصدق يا شيخ والله ناسي.
2: ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدا هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، ايش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل، إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال: عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول لا ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له: بابا أبوي. قال: نعم. قال: لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
4: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك.

0: أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: من الأخت المستمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا، فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
2: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فداخل في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
0: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها

0: غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
1: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير. والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
2: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة، حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر. مثال ذلك الحسد، مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
3: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية، والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
2: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني
4: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لا زلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده، وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل، أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل، ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار: يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟
2: شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد. لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد، البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
5: غروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر.
4: ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك، هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي. لا أصلح مع ولد عمك، الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل
2: بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس تثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية

والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحياناً سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيئا، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا.
ولا موقف في حياته عليه الصلاة والسلام.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل، إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال: عفونا عنه. فذهبت، وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مو للجدة، راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا، من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلاً، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر. ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها، ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال: بابا، أبوي. قال: نعم. قال: لا لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأخت المستمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فتحه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد، الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد تسعة أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يشاء يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده
5: ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
6: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة فيها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد
5: إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام، إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية التسع الأوائل كلها فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام التسع. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب، أن الله يحب أن يذكره عباده فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح. فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل ما أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة، فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يشاء يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول

0: نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة، وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: غروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن.

0: أنا أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك، هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي: أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ، أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي. لا أصلح مع ولد عمك، الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ديننا دين المحبة، لا يؤمن يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس تثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم: أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال: تصدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أن تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل: يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن. ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول: يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي: ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال: وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر. ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا آخر مرحلة هنا أقول: ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعه على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل، إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال: عفونا عنه. فذهبت، وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة، راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت. أقبل أنت، إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخلوا قفلوا، عارف الولد ما دخل الا يعني يمكن يعصي الله. فقال له بابا ابوي. قال نعم. قال لا تفتح الباب، بس ابغى اذكرك شيء، ان الذي قد تعصيه مدخل الاكسجين عليك الى الحين وانت تعصيه، قادر يوقف الاكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والاكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكله وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل. جميل جميل ان يعتقد العبد ان الله هذا ينسئ لي، اعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبره الان يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجده، كبروا تكبيره، لانهم علموا ان النجاه في الاخره بتوبه من ذنب باقبال على طاعه.
1: عشر ذي الحجه، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا ان نجتهد في الاعمال الصالحه في هذه الايام العشر من الصيام والذكر وقراءه القران وكثره الصلاه والصدقه والاحسان الى الخلق وغير ذلك مما يقرب الى الله تبارك وتعالى. فان العمل الصالح في هذه الايام العشر افضل من العمل الصالح في عشر رمضان الاخيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. وينبغي لطلاب العلم ان يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الايام العشر، لان الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون الى التذكير والى المعرفه والعلم. واكد ايامها في الصيام يوم عرفه، فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال: احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده.
2: الأخت المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها؟ علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، والمراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن النبي أن كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدخله في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة. يوم العيد وثلاث أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي.

0: صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواته، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
1: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لابد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
2: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه، لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية لنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات، ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة، وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما، ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية، فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. فإلى الله عز وجل.
1: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء، وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء، من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء، تقبل على الله جل وعلا، ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتحليل والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية، ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة، الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر 2 عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة، بمداد الندم وبدموع التوبة سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا

خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه. ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر،
ولا زلت

0: تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله، والذكر أمره عجيب. أتدرون لما؟ الذي يضحي يشاء يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية. أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة، وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: غروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله، قبل هذا كله، القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء: بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء. أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي: أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ، أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما أو أصلح مع ولد عمي. لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينم مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة. لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأا، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أن تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي انس الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه. هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، مش تقول لي الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟
2: آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لما أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء. أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق راسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب. فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر ممكن، أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له بابا أبوي. قال نعم. قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل. جميل جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
4: الأخت المستمعة عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
5: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب في القربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتجويد والقراءة والصدقات منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعهم العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد تصوم اليوم الأول في شوال فقط.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
6: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، طيب صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا أنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع، وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
7: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآخرها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ماله إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده، فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات، ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة، وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير، وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما، ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية، فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله، يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء، وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد ألا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء، من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء، تقبل على الله جل وعلا، ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال.

ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة، هذا الركن الثالث. الصيام وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة، بمداد الندم وبدموع التوبة سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار
قادر على أن يدلف إلى

0: الطاعات مع الباب الذي يحبه، لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل ما أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام،
1: سرة الكون كله هنيئاً للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيراً والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبراً فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
2: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله، قبل هذا كله، القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر.
0: طيب يا شيخ تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة، سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس تثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه، قال صدق يا شيخ والله ناسي، ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأا، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أن تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت،
2: أموت عند التخصصي هنا.
0: هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين،
2: من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك مليار دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر. الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر. ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيئا، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب. فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت. أقبل أنت، إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل، ولا يزنون كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي، فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف. أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل، وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له: بابا، أبوي. قال: نعم. قال: لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب، بإقبال على طاعة.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
4: الأخت المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا، فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
5: العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية في الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنًا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
6: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. هذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا أنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
1: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً وبإخراج السجناء عاجلاً وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة

المؤمنون إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية، فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن

0: يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. فإلى الله عز وجل.
1: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه. أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء، وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد ألا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء، من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة. يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة. ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب، أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ 10 الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات. فهل أنت داخل، أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء. وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام
2: التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئاً للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في 10 الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في 10 ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد، والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك 1,000,000 وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك، هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في 10 الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في 10 الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه 10 المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله، قبل هذا كله، القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم 2 وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين
2: حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء. أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأا، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي
1: برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيقة، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري. فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، ايش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوها لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيئا، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه، فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة راح لتهامة هارب، فردته. فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل أنت، إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده 1,000,000 كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟
2: إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا. ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها؟ ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. لتستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي، فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف. أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له بابا، أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب، بإقبال على طاعة.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
4: الأخت المستمعة عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
5: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد. وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
6: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام

0: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج، خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا، إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد، الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
1: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلب

0: قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً وبإخراج السجناء عاجلاً وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
1: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآخرها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات، ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه. أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادى وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي، إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة.
2: ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس
0: ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئاً للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله: فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح. وأنجح، وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد: ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله: الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات. العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
3: غروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم
0: ويتصدق بالملايين، ويقوم الليل كله، ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ، ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال. لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال، وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني، يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأا، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحياناً سببه نحن. ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري. فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رايكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، ايش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر. ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله، متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا، لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيئا، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه، فذهبت. وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة، راح لتهامة هارب، فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحباً بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة.

شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي، ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات، فلما مات الحسنات قليلة

0: نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر. الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها؟ ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي، فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف. أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل، وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له: بابا، أبوي. قال: نعم. قال: لا لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب، بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأقصى المجتمع، عين عين سين من جدة حي النزهة، رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي

0: يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فداخل في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاث أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وليس لله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد. وما سواه ليس بعيد، وهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنًا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
3: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل، نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، طيب صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
4: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يشاء يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته في بيته في شرائه في عمله الله أكبر، وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
5: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر أبي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده، فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها ألا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها ألا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم صرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
6: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن

0: المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي، أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه، لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقصصهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله، فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
0: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان. نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم،
1: والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة

ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال. لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء. أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة، سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة. لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك، كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن،
ولهذا لو

0: تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه. هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيقة، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، ايش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أثنى أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا، حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا، لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة، لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق راسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها، في المرأة الصالحة قال عفونا عنه، فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة راح لتهامة هارب، فردته. فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري ايش سويت، انا ما ادري ولا ابي ادري، لكن الذي كان يراك وانت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفه شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، ابوه يدري ان الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل الا يعني يمكن يعصي الله، فقال له بابا ابوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس ابغى اذكرك شيء، ان الذي قد تعصيه مدخل الاكسجين عليك الى الحين وانت تعصيه، قادر يوقف الاكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والاكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكله وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل ان يعتقد العبد ان الله هذا ينسئ لي، اعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبره الان يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فتحه العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة والفرص فواتة، يعني بعد تسعة أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد. لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد، البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة، وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
5: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الإنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات، ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير، وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني
6: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد ألا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده، وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن، من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار: يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله، فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر
0: خير من شهور العام كلها. شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرق

يذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهم لديه في العشر أن يذبح

ثقلت نفسي أن أتصل عليه جاء الجمعة، وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه، قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدا هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكي الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا، حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا، لما أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا، فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء

0: في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل، إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له: بابا، أبوي. قال: نعم. قال: لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأخت المستمعة عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والصيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فداخل في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم

0: واحد فقط هو أول يوم من شوال هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شوال. فالعيد تصوم اليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
2: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، طيب صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا أنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد، الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواته، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا
3: بخير. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
4: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان: أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم

0: اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام. والصلوات الخمس في عصر أبي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
1: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر. يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء، وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لا زلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء، من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات. فهل أنت داخل، أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء. أدعوك أولاً أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن.
2: ممكن أن يأتي رمضان ونصومه ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئاً للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه. واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء، هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام

0: صالح لابد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان. نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لابد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس.

0: أمس اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي: أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ، أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي. لا، أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة. لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم: أسألك بالله، ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال: تصدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله. إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب. وفي الدنيا يا شيخ، أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك، كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل: يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن. ولهذا لو تأتي بقلم ورقة: ما سبب الانقباض الذي أنت فيه؟ الخوف الداخلي الذي أنت فيه؟ هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول: يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي: ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل؟ وأنا قالي الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق، قال: وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه، ونعطيك 50 سنة، وش رأيك يا الربع؟ أنا طبعا زعلان، والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر. ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول: ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا حضرت زواجهم. ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء. أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه. حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل، إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت، وين وجدته؟ وجدته في البحر. يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مو للجدة، راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق. انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر ممكن، أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له بابا أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل. جميل جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: الأقصى المجتمع، عين عين سين من جدة حي النزهة، رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة والمراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فداخل في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وليس لله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
5: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته في بيته في شرائه في عمله الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء، أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لابد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة، وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
6: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر أبي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان بها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية، فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح إلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه. أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لا زلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب، أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم.
5: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، ها هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج.

لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة.

0: إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهم لا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة، وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك، تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين، ويقوم الليل كله، ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ، ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي. لا أصلح مع ولد عمك، الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة، سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا. مشكلة في يوم الأحد، لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم: أسألك بالله، ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال: تصدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك، كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري، وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل: يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه. هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول: يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي: ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال: وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه، ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان، والمحاكم، والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره. ويمد. لو أقول لك الله يرزقك مليار دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أثنى أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر. الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا، لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق راسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت. أقبل، أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا؟ التنزيلات الجميلة، ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد،
2: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا توقف قلب المؤمن. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل. لاحظ القرآن: بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف. أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له: بابا أبوي. قال: نعم. قال: لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
4: الأقصى المجتمع، عين عين سين من جدة حي النزهة، رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
5: العاشر مطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين بإجماع أهل العلم. فإذا يصوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول ولا جهة في سبيل الله؟ قال ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فتحه العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
6: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا، إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد، الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
7: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات، ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة صلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم.

تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة. يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات،
ها أنت في

0: من جميع الحسنات فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير
1: من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله: فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة، فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع. لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهم لا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
2: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في 10 الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أحب أن يفتح لنا هذا الباب يحبه. ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في 10 ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد، والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك 1,000,000 وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في 10 الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في 10 الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه 10 المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجاً إن خرج اسمك، قبل هذا كله، قبل هذا كله، القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر.
1: مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر، قاطع طريق هو قاطع لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله. قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي، ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق، إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول، ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا، لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه، فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مو للجدة، راح لتهامة هارب، فردته. فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحا وعنده 1,000,000 كبيرة
2: ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب. فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا. ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر ممكن، أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له بابا، أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
4: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
5: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فداخل في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
3: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية
6: فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصام 7 والـ8 والـ9 عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم 7 والـ8 والـ9 فهذا لا أصل له.
7: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات 5، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
1: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقل

0: ويمر بالعيد، وأهم ما لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
1: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه، لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبه مضت سنته، وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى.

0: جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. فإلى الله عز وجل.
1: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأن الجهاد بذل للأرواح وأن الجهاد بذل للمهج وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد ألا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة. يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام، وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي، أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور؟ أما تتذكر أخي وأختي؟ العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم.
2: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله: فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة. لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد: ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله: الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق ك كبر فكبر الناس بتكبيره، ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح وهذه النميمة ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح وهذه النمامة ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحى.

0: لحيته وأن يلبس الثوب الجديد حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأً، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه.
0: يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوها لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب. فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر. ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. لتستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له بابا أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق

0: غير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: الأخت المستمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
2: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر الحجة، يقال عشر الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعهم العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد تصوم اليوم الأول في شوال فقط.
0: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى

الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم

0: السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
1: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل، نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجها في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص، فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
2: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله، والذكر أمره عجيب. أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه

0: ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك. من الحسد، البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهم ما لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
1: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه
2: الجهاد في سبيل الله ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد ألا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام، وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع؟ إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن، من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل
0: العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان، ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول. عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهم لا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
2: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان. نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون
0: وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس تثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدا هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، مش تقول لي الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلاً فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا، حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا، لما أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا، فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيئا، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي
2: أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه.

0: ثابت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مو للجدة، راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت. أقبل، أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له: بابا، أبوي. قال: نعم. قال: لا لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه

0: الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
1: الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
2: العاشر مطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن أبي نافع يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدخلوا في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاث أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، وهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
0: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
3: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
4: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
5: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ماله إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
4: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض، أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا، يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث. الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام التسع. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب، أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل، أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل، ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن، من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ، أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل ما أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم، أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية إنما ما عظمه الله في دينه، ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد: ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله: الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك: مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
6: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير
4: على الم... يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه

هذه أيها الأحباب جنة لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله
ابن عمك هذا

0: هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدا هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه. هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل؟ وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي، ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، مش تقول لي الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاوة والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيئا، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضعها على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام صلوا عليه وسلموا تسليما ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة راح لتهامة هارب. فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له: بابا، أبوي. قال: نعم. قال: لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأخت المستمعة عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب في القربة. وروي عن أبي نفعل يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام. فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فتحه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في
1: هذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليالي عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما

0: كانوا يكبران في هذه الأيام، إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا
1: بخير. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لابد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله. أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
2: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآخرها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية لنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية، فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
1: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتحليل والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة هذا الركن الثالث الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة، سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر 2 عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة، بمداد الندم وبدموع التوبة سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام، وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب، العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل ما أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة، فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر

الذي يريد ذكر الله فإنه لا يحتاج إلى مؤونة، حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول

0: دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك. معناه أنت مريض بالكبر، طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهم لا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك، هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي: أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ، أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي. لا أصلح مع ولد عمك، الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو، مضخة رفع الأعمال إلى الله، القلب. فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد،
0: ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: ديننا دين المحبة. لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه، قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد
1: والحلاوة والزيارة. ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لما أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء. أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر. لكن أحبابي، أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه. حتى أنه في فتح مكة قال: إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل، إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت، ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة، راح لتهامة هارب. فردته، فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة: مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق. انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية: أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ، تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب. فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا، من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا. ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا؟ التنزيلات الجميلة: ذنوبك كلها لا تغفر. الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها؟ ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي، فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء.
0: في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له بابا أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج، ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل. جميل جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
3: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
4: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن أبي نافع يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها ان العمل فيها احب الى الله من بقيه الايام، فانه عليه الصلاه والسلام قال: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءه والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدخلوا في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وليس لله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنًا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
5: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. عشرة أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام التسعة فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة، صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته في بيته في شرائه في عمله الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه، تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب أيها المشاهدون والمشاهدات أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
6: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان: أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام. والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله ذخائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات، وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر. يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه: وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه. أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد: كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء، وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء، من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة، سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ، إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب، أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع؟ إن بلوغ 10 الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء. أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى

0: وسنن الرواتب وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل ما أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة
1: في الإقبال على الله جل وعلا.

0: هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين، اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين. اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع. لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج؟ ف في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معنى أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات، وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة، وبالغسل بماء الإيمان عاجلا، وبإخراج السجناء عاجلا، وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات، نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس. اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والتلاوة والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام، هي جنة الدهر كله. قبل ذلك، ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل، والساعة 1:30، ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن، وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل فيديو مقطع صوتي أحبك أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد أو أرعى يتيما أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل حقد ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة. لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي تمام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي انس الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيقة، عشان ما نتفائل عليكم الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم، تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة، وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ،
0: ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر. الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى، والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق راسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه. فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهوب للجدة راح لتهامة هارب. فردته فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت. أقبل أنت، إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول. أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده مليون كبيرة ومليون موبقة وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قبلت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. إيش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي؟ ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن
1: وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت. أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله. فقال له بابا أبوي. قال نعم. قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، أن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل. جميل جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله. وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
3: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.

0: العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر كان معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعهم العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد تصوم اليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
2: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا أنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة، وغير ذلك من الأعمال المباركة صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
3: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً وبإخراج السجناء عاجلاً وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
4: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآخرها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله، بالعشر في قول أحدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخل بالعشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله لا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد

ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء، وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال، وعشر ذي القعدة، وعشر جمادة، وعشر صفر، وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء، من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة.

0: ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب، أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء، أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى والسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين، مخبتين، تائبين. أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تعدد ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا. وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان
1: ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئاً للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله، فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه. واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة. إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت، ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك، مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء، هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ المفروض أن يقال لي لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طاهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معنى أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
0: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها،
1: حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان؟ نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في 10 الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في 10 ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان. نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك 1,000,000 وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في 10 الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في 10 الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه 10 المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول: أنظروه، ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع، لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم 2 وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدين مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس تثق. لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس تثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني، يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأا، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة، والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيقة، عشان ما نتفائل عليكم الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل

0: قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، ايش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه، فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب، فردته. فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده 1,000,000 كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قبلت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري ايش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعالف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له بابا أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل بصلاح البطل. جميل جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشرة الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه السلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعوه العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة. يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد. وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
4: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع. ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا، إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير. والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد، الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك

ولذة المناجات. العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلاً، وبإخراج السجناء عاجلاً، وبإطلاقهم لله
ثم

0: يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه، وأن يحل الإيمان في قلبه، وأن يرزقه لذة المناجات، وأن يرزقه العمل الصالح، وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
1: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنجاب تلك الأيام نوعان: أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر أبي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآفدها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال الدين فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات، ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة، وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عسير الحجة، فاغتنموا رحمكم الله يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح، فإلى الله عز وجل.
0: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأن الجهاد بذل للأرواح، وأن الجهاد بذل للمهج، وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك، مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله، الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك، والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء. هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام. لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك المجاهد في سبيل الله، حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتحليل والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية 9 الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام 9. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري، ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور، أما تتذكر أخي وأختي، العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وها أنت في منجم الحسنات
2: ها أنت في منجم الحسنات فما أنت صانع. إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك لأنه يحبك، ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه. إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير
0: من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله قال الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل. لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة، لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر، كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف، وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهى عنا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه. واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظا، لأنها أول الأعمال سؤالا يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني. والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التكبير الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله، الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع. لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضع له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد، وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
3: غروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان. غرة محرم، غرة ذي الحجة، أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير على يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد، والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك 1,000,000 وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والتلاوة والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار، لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك، أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله، قبل هذا كله، القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر.
4: مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر، قاطع طريق هو قاطع لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفعوا الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال، لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، سجناء بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري إن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان يا شيخ أذهب أخذ عمرة أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد أو أرعى يتيما أو أصلح مع ولد عمي، لا أصلح مع ولد عمك الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي تمام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم أسألك بالله ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال صدق يا شيخ والله ناسي بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأا، لكنه أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أن تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي أستغفر الله، إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق إنما لترضى أنت، ثم انظر يعطيك حتى يدهش عقلك. الله إذا أعطى أدهش العقول عطاؤه، يعطيك صحة في بدنك، انشراح في صدرك، الانقباض اللي نشعر به أحيانا سببه نحن، ولهذا لو تأتي بقلم ورقة ما سبب الانقباض الذي أنت فيه، الخوف الداخلي الذي أنت فيه، هناك اعتلالات نفسية وهناك اعتلالات بدنية، لكن بعضهم الطبيب يقول كل المؤشرات جميلة والطبيب النفسي إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيق، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد له. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بال1,000,000,000 دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لما أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة، طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير، لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه، فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب، فردته. فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله؟ لتقول اقتلوه ولو تعلق، انتهت. أقبل، أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده 1,000,000 كبيرة ومليون موبقة، وكل يوم يذنب 20,000 ذنب، فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم، لأن المغفرة أمر ممكن. أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ، الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني، والله هذه آسف، ها، ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد، رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه، لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول لا ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة شاب وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له بابا أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم بموت البطل، بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
5: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
6: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي

0: العشرة الأولى، وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة. وروي عن النبي أن كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه السلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من لك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها. فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعوه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة. يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد. وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له.
3: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.

0: فهذه الأيام أيام مباركة. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منه ما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات الخمس، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليها، يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا أنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرج في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
1: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم الحمد: ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله: الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله، ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر بالعيد وأهمنا لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى.
2: أيها المؤمنون، إن أيام عشر الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان، أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآخرها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عاشرها إلى آخر أيام التشريق بها، وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام، إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية بنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده، فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده فالصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته، وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصمدانية. فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما يكون في أيام عشر الحجة. فاغتنموا رحمكم الله لا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح فإلى الله عز وجل.
1: إنه موسم عشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكر الحبيب عنها وعن فضلها ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر، يحبها حتى أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وأن الجهاد بذل للأرواح وأن الجهاد بذل للمهج وغاية الجود أن يحمل الإنسان روحه على راحته، يحمل روحه على راحته ويذهب في ساحات الوغى ويأتي إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. ومع ذلك مع هذه العبادة الجليلة الغالية التي كان الصحابة ولا زالوا يعتقدون أنه لا يمكن أن يساميها عبادة على الإطلاق بعد أداء الفرائض في ديننا، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ سؤال منطقي، يعني يا رسول الله الله يحب العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حبا يفوق حبه للجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، والمجاهد إذا استشهد فإنه يغفر له مع أول قطر دمه، أيكون العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة محبوبا إلى الله حبا يفوق الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، هنيئا لك بلوغ هذا الموسم، هنيئا لك والله أنك لست تحت طباق الأرض. أتدري ما نداء الذين تحت الأرض وقد حرموا السعادة؟ نداؤهم أوحد، كل من تحت الأرض وقد رأى وفضحت له الدنيا يوم أن جرد من ثوبه ومخيطه، يوم أن صلي عليه، يوم أن وضعت النصائب على قبره، نداء المحرومين تحت طباق الأرض رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر، أمنيتهم الحياة التي أنت تعيشها وأنت تعيشينها الآن، أمنيتهم هذا الموسم الذي زاد فضلا وحبا لله العمل فيه الجهاد في سبيل الله، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام إلا نوعا واحدا من الجهاد. رجل باع كل ما يملك، خرج بكل ماله، باع بيته، أخذ ماله، لم يبقي خلفه أي متاع من متاع الدنيا، ثم خرج بروحه وهو يتمنى ألا يعود من ماله شيء وألا يعود بروحه قط، ثم لم يعد من ذلك بشيء، هذا الوحيد الذي يسامي ويقارب العامل عملا صالحا في العشر الأوائل. إن المجاهد لو عاد بماله لكنت أفضل منه في هذه الأيام، لو عاد المجاهد وقد قطعت أطرافه، قطع قدميه، ويديه، ثم عاد معاقا مقطع الأواصر، لو عاد لازلت أفضل منه، لأنه حتى يساميك

0: جاهد في سبيل الله حتى يساميك المجاهد في سبيل الله على درجة العمل الذي أنت تصعد على ذروتها وعلى عرشها، لا بد أن لا يرجع بشيء من ماله ولا من ولده. أيها الأخيار، إن الله كريم، إن الله عظيم، إن الله رحيم، إذ فتح لنا مواسم ففاضل بين مواسم ومواسم. كم مر علينا من عشر أوائل من شهور عديدة، مر علينا عشر شوال وعشر ذي القعدة وعشر جمادة وعشر صفر وعشر محرم، لم يكن في العشر الأوائل من أي شيء من أي شهر فضل ولا مزية كما لهذا الموسم العظيم الذي هو أمنية كل ميت وقرة عين كل حي. إنه بداية تعديل المسار إلى الله، إنه بوابة الصفحات البيض، إنه موسم تفتح فيه الصفحة البيضاء تقبل على الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأركان كلها في هذه العشر تجتمع. التهليل، أليس التوحيد هو ركن الإسلام الأول؟ أليس من عباد الله الخلص أمثالكم من شعاره في هذه العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يوصي أمته في هذه العشر أن يكثروا فيها من التكبير والتحليل والتهليل والتحميد. نعم، إنه الركن الأول. الثاني الصلاة، ولها في هذه الأيام مزية ولها جمال ولذة في قلوب المتقين وفي قلوب المخبتين وفي قلوب الطائعين وفي قلوب المسارعين وفي قلوب المسابقين إلى الله رب العالمين. نعم، أيضا الصدقات، من زكاة واجبة أو من نفقات واجبة أو من صدقة نافلة، لها لذة ولها مزية في هذه الأيام، كيف لا؟ ورب الأرباب يقبل من عبده شق التمرة. هذا الركن الثالث، الصيام، وهو في هذا الشهر في هذه العشر المباركة سنة. يكفي أن تعلم أن الحبيب قد قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ما أجمل هذه العبادة، والتي هي تضبط إيقاع العمل في هذه الأيام. الصائم مخبت منكسر منيب، دمعته قريبة، قريب من القرآن، بعيد عن الآثام. إن الصيام، وإن كان آكد أيام الصيام صيام يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم. أما الصيام في البقية التسع الأوائل كلها، فقد نقل عن بعض أزواجه رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم صام التسع. إذن عبادة الصيام مشروعة في هذه العشر. ثم يأتي التاج والقرة، قرة العين وختام هذه الأركان، وهي العبادة التي لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون في هذه العشر، وهي عبادة يعود العبد بعدها بصفحات بيضاء وبشهادة ميلاد جديدة، ويبدأ عاما جديدا بعده وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي عبادة الحج إلى البيت العتيق. أحبابي، أيها الأخيار، إن هذا الموسم حجة عليك يا من بلغته، حجة عليك، لأن الله جل وعلا هو الذي فتح الباب وأحب العمل فيه. ألا تحب ما يحبه مولاك؟ ألا تفرح بما يبهج نفسك يوم أن تجد الصحائف البيضاء وقد سطر في أعلاها مداد التوبة، بمداد الندم وبدموع التوبة؟ سطرت فيها عملا صالحا، سطرت العمل الصالح الذي يرضيك يوم أن تلقى الله رب العالمين. أدعوك أيها الحبيب إلى أن تبدأ هذه الرحلة الجميلة في هذا الموسم العظيم، والذي هو آخر المواسم في هذا العام، وبعد قليل سترحل عن الدنيا، يرحل عنها هذا العام وترحل عامنا هذا الهجري ذاك الذي كان تقويم ممتلئ من الأوراق. أما تتصور؟ أما تتذكر أخي وأختي؟ العام الماضي أو العام الذي نحن فيه بدأنا شهر محرم والتقويم سمين والأوراق ممتلئة، فلازلنا نزيل ونمزق كل يوم من عمرنا يوما وليلة، حتى لم يبقى من الشهر إلا 30 ليلة، ها هي درتها وقرة العين فيها الأيام المعلومات التي ذكر الله أنها يحب أن الله يحب أن يذكره عباده فيها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات. وها أنت في منجم الحسنات، ها أنت في منجم الحسنات، فما أنت صانع؟ إن بلوغ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، والله إن بلوغها لنعمة، نعمة، لأن الله جل وعلا أمهلك وابتلى بالموت غيرك، وعافاك وابتلى بالمرض غيرك، وها هو جل وعلا يفتح لك ميدانا من الحسنات وبابا إلى الطاعات، فهل أنت داخل؟ أم أن بعضنا يستفيد من مواسم العتق من النار أن يجعل الصفحة سوداء لا أن يجعلها بيضاء؟ وإني في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا المبارك صفحات بيضاء أدعوك أولا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، يا من جمل الله حياتكم بالعافية، ويا من أنتم تدلفون إلى بوابة الحسنات تغترفون منها إن شئتم، وقد فتحت لكم أبواب العمل الصالح كله. وتأمل ما من أيام العمل الصالح أحب العمل الصالح، وكل منا أيها الأخيار قادر على أن يدلف إلى الطاعات مع الباب الذي يحبه. لربما يكون سيد عملك الصلاة، فأكثر منها وعفر هذا الجبين لله، وانكسر بين يديه من قيام ليل ومن تتبع للسنن من سنة الوضوء والضحى وسنن الرواتب، وقبل ذلك وبعده أن تكون قد حرصت على ضبط إيقاع الحياة على ميزان الصلوات الخمس. أيها الأخ أيتها الأخت، وقبل أن أفتح صفحات بيض من أعمال صالحات تدنيك من مولاك، لأنه يحبك ولا يحب من عباده إلا من يحب ما يحب جل وعلا، هو يحب العمل الصالح، فهل برنامجك سيتغير؟ وهل أولوياتك ستعيد ترتيبها من جديد؟ أم أن بعضنا لا يتغير قلبه مع أن الله يغير المواسم له؟ أجمل صفحة بيضاء نفتحها في هذا الموسم العظيم أن نأتي إلى الله منكسرين مخبتين تائبين، أطرق الباب، انكسر بالباب، أنخ مطاياك بباب مولاك، فإن ربي ما طرد عبد طرق الباب عليه، إنه الملك، إنه الرحيم، إنه الرحمن، إنه الودود، إنه ذو الرحمة الواسعة، إنه من سبقت رحمته غضبه. ألا تقبل العرض السماوي؟ ألا تقبل العرض في موسم الجنات أن تفتح الصفحات البيض فتسطر فيها بدموع الندم وبمداد الانكسار؟ يا ربي أذنبت ذنوبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأبشر وأحسن الظن بربك ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تعدد، ولا يشترط أن تذهب إلى إنسان وتقول فعلت وفعلت، كما في دين النصرانية إن عندما ينكسرون بين يدي رهبانهم وقسسهم، لا، كما سترك فإنه يغفر لك. واحمد الله إذ أنك تقول ربي أذنبت وأنت فوق الأرض، فإن هناك من تحت الأرض يقول إني أذنبت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا، وفي جوف النار يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. استفد من موسم الجنة، فإن موسم الجنة لا يعود إلا على الأحياء، ولربما لم أكن أنا ولا أنت ولا أنت أحياء في العام القادم.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مرورا، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله: فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيما عزيزا يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة، من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال: أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم: بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. واليوم سأتحدث عن أحب الأعمال إلى الله، ولن أتحدث عن الحج، مع أنها عشر ذي الحجة، مع أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، ولذلك هذه العشر يسميها بعض أهل العلم بأم العبادة، أي أن هذه الأيام يجتمع فيها كل أنواع العبادات من فرض ونفل، لكني سأتحدث اليوم عن أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة. لو حج ولو زكى ولو صام ولو جاهد ولو بذل المال ولو زكى، لن ينظر في سائر عمله قبل أن ينظر إلى صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر كما ثبت في الحديث الصحيح. ما رأيكم أن نعاهد الله في هذه العشر؟ لأننا يوم القيامة أول ما سنحاسب عنه الصلاة، فيسأل الله عن صلاتك فتوزن، فإن كانت كاملة هنيئا لك، وإن كانت ناقصة سيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، لديه قيام ليل، لديه صلاة الضحى، لديه سنة الوضوء، هل هو يصلي؟ فإذا قيل نعم هو يصلي وهذا مخزونه من الصلاة النوافل، أخذ من هذه الصلوات النافلة فأتم نقص ما كان من الفرائض. المصيبة إذا كان الحساب منكشف وأنك ستأتي يوم القيامة الفرائض غير كاملة والنوافل مفقودة. فلنعد في هذه العشر ولنتعاهد ونعاهد الله أن صلاتنا ستكون غير، وإقبالنا عليها بإذن الله بقلوبنا قبل أبداننا، وأننا سنسجد لنقترب من الله، وأننا سنصلي صلاة خاشعة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. هذا أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه، واعلم أن من نقص الفقه أن يحرص الإنسان على النوافل في العشر الأوائل أو في رمضان ولكنه لا يحافظ على الفرائض، كالذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يا ليتك ما قمت الليل ونمت الليل كله ثم صليت صلاة الفجر جماعة، إنها الصلاة قرة عيون المتقين وقرة عيون الموحدين. اجعلوها في العشر الأوائل من ذي الحجة معاشر المؤمنين، اجعلوها أول الأعمال حفاظاً، لأنها أول الأعمال سؤالاً يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملاً صالحاً في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله، فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه. نحتاج في هذه العشر أن نقل من الكلام إلا فيما يعني، والحبيب يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، ليكن أنفاسنا معطرة وألسنتنا مرطبة بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم التهليل: لا إله إلا الله، ثم التكبير: الله أكبر، الله أكبر، ثم الحمد: ولله الحمد. ما أعظم أن يكون الإنسان في طرقاته، في بيته، في شرائه، في عمله: الله أكبر. وهناك بعض الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أنوار إيمان في كل مكان يدخلونه. تأتي المرأة مع عند أخواتها في البيت فتذكرهم بالله فيذكرونه، وذاك يدخل عمله فيذكر الله مكبرا فيكبرون. ولذلك ابن عمر كان في منى يلبي فيلبي الناس بتلبيته، وإذا لم يحج دخل السوق كبر فكبر الناس بتكبيره. ما أعظم هذا الصوت وما أجمله، والله من أعظم الأصوات وأجمل النداءات. ولعلي في هذا اللقاء أن أهمس في قلبك وفي أذنك وأرعني سمعك قبل أن أتحدث عن أنواع الطاعات. هل قلبك مستعد للطاعة؟ هل قلبك خال من الأمراض؟ هل هناك حواجب وحواجز تحول بينك وبين اللذة، أي لذة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجات؟ العمل الصالح محبوب إلى الله، لكن العمل الصالح الذي يحبه الله هو العمل الذي تعمله أنت وأنت ويرفع ويرتفع، لأن بعض الأعمال يرفع ولا تفتح له أبواب السماء، يرفع ولا يرتفع. وسبب ذلك مع أن العمل تم القيام به، صام وزكى وحج واعتمر وتصدق وبنى وأحسن ووصل، لكن لديه داء. أين الداء؟ في يده، في قدمه، إنما هو في قلبه. المصيبة أيها الأحباب، أيها المشاهدون والمشاهدات، أن بعضنا هين عليه أن يحج كل عام، كل عام يحج، ولربما هين عليه أن يتصدق بمليون ريال وهو قادر، لكن ليس هين عليه الآن أن يأخذ جواله ويتصل على رجل بينه وبينه شحناء. هذا أمر لا يستطيع عليه، مع أن حجته كل عام والطاعات الكثار الغزار التي يتقرب بها إلى الملك الغفار جل وعلا لربما هي محبوسة على وجه الأرض بسبب فساد قلبه، بسبب فساد سريرته، بسبب الأدواء الكامنة في مركز رفع الأعمال، إنه القلب. أنا أدعوك قبل أن تتحدث أو أن تستمع مني إلى الوعظ في قضية استغل العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها أفضل أيام العام. أقول نعم، لكن لاحظ، المفروض أن يقال لي: لماذا يا شيخ لا تتحدث عن الحج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟ أنا لن أتحدث عن الحج، مع أن هناك عبادة أقرب عند الله من الحج، وستكون في اللقاء الذي بعده، ألا وهي الصلاة. لكني قبل أن أتحدث عن فرائض الطاعات وأركان الإسلام، سأتحدث قبل ذلك عن التخلية، قبل التحلية، أن نخلي القلوب من الأدواء والأمراض حتى نحليها بالعمل الصالح، حتى يتزين القلب بزينة الإيمان والعمل الصالح. لا بد أن نلتقط من القلب كل الجراثيم، كل الأوبئة، كل الميكروبات، كل السرطانات، كل الأورام التي تحول دون رفع العمل. فكثير منا يعرف من نفسه أن لديه بعض الكبائر، مثال ذلك الحسد. مجرد أن ترى إنسان تعرفه أو لا تعرفه من أهل الإيمان فلا تفرح بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد بنعمة الله التي وهبه، معنى ذلك أن لديك نسبة من الحسد، لأن المسلم أخو المسلم، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طهر قلبك من الحسد. البعض عنده قليل من الكبر، يرى أن لنسبه أو للونه أو لوظيفته أو لماله أو لجاهه أن له حق على الخلق أن يخضعوا له. لماذا؟ لا أحد من الخلق يخضع لخلق، إنما الخضوع للخالق. ودائما يتكلم بتأفف، ولا يستطيع ولا يحب مجالسة الضعفاء ولا المساكين إلى غير ذلك، معناه أنت مريض بالكبر. طاهر قلبك من الكبر. البعض منا لديه حب النميمة، يجلس في المجالس وقالوا وقلنا وقيل فيك وقالوا وأنا ناصح، وهذه النمامة، ولا يدخل الجنة قتات. البعض منا عنده مرض سرطاني، ألا وهي قطيعة الرحم التي تسبب لعن الله ولا زال ناوي يدخل العشر ويمر ب

0: العيد، وأهم ما لديه في العشر أن يذبح الأضحية وأن يلبس الثوب الجديد. حنانيك ورويدك، وتوقف قبل هذا كله، أخرج من قلبك هذه الكبيرة التي تسبب اللعن، فصل من قطعك. لاحظ، اسمعني أيها المؤمن، وأنت أيتها المؤمنة، حبيبنا ما يقول صل من وصلك، يقول صل من قطعك. إذن قبل الحديث عن الأعمال الصالحات في العشر المباركات وفي أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل الحديث عن الطاعة، كل منا يتعاهد قلبه بالصيانة العاجلة وبالغسل بماء الإيمان عاجلا وبإخراج السجناء عاجلا وبإطلاقهم لله، ثم يسأل الله أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يحل الإيمان في قلبه وأن يرزقه لذة المناجات وأن يرزقه العمل الصالح وأن يثبته عليه. هذا أيها الأحباب من أوجب الواجبات في بداية العشر، من أوجب الواجبات في بداية العشر إصلاح مضخة رفع الأعمال إلى الملك العلام سبحانه وتعالى. لا تغضب علي، فإني أتحدث عن الفضائل في الدروس القادمة والحلقات القادمة، لكن ماذا أفعل؟ إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى قلوبنا. وكم فتح باب السماء في يوم اثنين وخميس، فارتقت أعمال العباد إلا عمل ذاك القاطع وذاك الهاجر. فحتى نوقف نزيف الحسنات نقول: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
1: بغروب شمس الأمس دخلت على الدنيا أفضل أيامها، حتى من رمضان، نعم حتى من رمضان، غرة محرم، غرة ذي الحجة أفضل عنده من غرة رمضان، نعم، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ما من أيام العمل الصالح وضع تحت أحب 100 خط أحب إلى الله من هذه العشر، أي أن الله يحب هذا. أمي لو أحبتني أعود من مؤسسة الملك خالد رحمه الله على قدمي مشياً، علمت أنها تحبه لعدت إليها مشياً، لأني أحب ما تحب. فكيف إذا كان الذي يحب العمل هو الله؟ الله يحب في هذه الأيام العمل، ولذلك نعمة ومنة وكرم من الكريم أن مد في آجالنا، وها هو سبحانه يفتح لنا أبواب الجود. سنختم العام الهجري، فأحب أن نودع هذا العام في عشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام بنص السنة. يقول الحبيب: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أحب أن يفتح لنا هذا الباب، يحبه. ولذلك أيها الأحباب، لا بد أن نحب ما يحبه الله، ويجب أن يتغير يتغير البرامج التي كنا نقوم بها بالأمس، اليوم غير، اليوم غير. ولذلك لو قلت لي: قراءة القرآن في رمضان أهي عبادة؟ نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، البعض منا يقرأ القرآن في رمضان، في عشر ذي الحجة الله يحب القرآن أكثر من رمضان، نعم، لعموم قول الحبيب: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. ولذلك أقسم الله بها كما قرأ صاحب الفضيلة الشيخ خالد: والفجر وليال عشر. الله جل وعلا جعل العامل في هذه العشر لا يساميه إلا من خرج بكل ماله. عندك مليون وروحك على كفك تدافع عن دينك وأرضك وعرضك وعقيدتك، خرجت بكل مالك، فما عاد مالك وما عادت روحك. هذا الوحيد الذي يستطيع يقول: أنا أشابه العاملين في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر هذه أيها الأحباب جنة، لا يمكن أن يتصور أن أركان الإسلام 5 تجتمع في موسم من العام كله إلا في العشر الأوائل. ستجد الحج لا منخرم، الصيام قد نصوم، والتلاوة والصلاة نصلي، والزكاة نزكي، والتوحيد نهلل، لكن وين الحج؟ لن تجده إلا في هذه العشر المباركة. أيها الأحباب، أريد أن أتحدث عن الأعمال التي يحبها الله باختصار. لا أريد تحفيز فقط دون أن يكون هناك عمل حقيقي. ما الذي يحبه الله؟ حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أشد الأعمال الأحب إلى الله، لكن ممكن تعطيني أذنك أيها المبارك أيتها المباركة، أتعلم قبل العمل يلزم على كل واحد منا أن يعمل صيانة عاجلة لمضخة رفع الأعمال إلى الله؟ قبل ما أقول لك صيام وتلاوة قرآن وصدقات وأن تكون حاجا إن خرج اسمك، قبل هذا كله القلب الذي في بين أضلاع صدرك ما أخباره؟ أتدري أن بعضنا قد يصوم ويتصدق بالملايين ويقوم الليل كله ويقرأ كل يوم من القرآن ما قرأ ويصل أرحامه، ولربما أعمال تملأ كوكب الأرض، والله يأمر ملائكته فيقول أنظروه ولا ترفعوا له حسنة واحدة. ما جريمة هذا؟ أهو سارق؟ لا، أخطر. مروج مخدرات بالنسبة للمجتمع قد يكون مثله أو أخطر. قاطع طريق؟ هو قاطع لكنه ليس لطريق، قاطع لرحمه، هاجر للمؤمنين. كل يوم اثنين وخميس الله يأمر ملائكته أن يرفع الأعمال إليه، إلا من كان بينهما شحناء فيقول سبحانه أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن قبل أن أتحدث عن العمل الصالح وفضله في أفضل أيام الدنيا، الأيام المعلومات التي أمر الله أن يذكر فيها جل وعلا، هذه الأيام التي أقسم الله بها، هذه الأيام التي فاقت الجهاد في سبيل الله، درة الأيام هي جنة الدهر كله، قبل ذلك ما أحوال قلبك؟ سؤال: لو أن تذهب إلى البيت وتجد المكيف متعطل والساعة 1:30 ودرجة الحرارة في الخارج 50، تقول بصلحه بكرة؟ حبيبنا والله ما تدخل البيت حتى تعمل صيانة للمكيف، لأنه لا يطاق الحر. طيب يا شيخ، تدخل العشر والقلب لا زال فيه سجناء، بنت عم، بنت خال، زميل، زميلة، أخ، جار، أي مؤمن من المؤمنين بينك وبينه شحناء، أول عمل ينبغي أن تبادر إليه اليوم، لا أقول العصر، ما أقول الظهر، الآن. وما أجمل التواصل بالجوال وتسجل له مقطع جميل، فيديو، مقطع صوتي، أحبك، أنا أصفح عنك إن كنت أخطأت علي، اصفح عني إن كنت أخطأت عليك. أتدري أن هذه العبادة أجل عند الله من كثير من العبادات التي لربما قصرت علينا؟ لو قال إنسان: يا شيخ أذهب أخذ عمرة، أو أتصدق بمبلغ كبير لبناء مسجد، أو أرعى يتيما، أو أصلح مع ولد عمي. لا أصلح مع ولد عمك، الله يحفظك. لماذا؟ لأن الدينمو مضخة رفع الأعمال إلى الله القلب، فإذا ما صلحت فهو ممتلئ غل، حقد، ضغينة سببت التهجر. الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ديننا دين المحبة، لا يؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي تمام الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أحبابي، القرار العاجل بينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 72 ساعة وتهاجرتم، لو زادت يوم بيبعدك الشيطان خندقا عنه، وكل يوم تزيد. وترى بعضنا الآن ناسي وش المشكلة اللي بينه وبين أنا وبين الشيخ خالد مثلا، مشكلة في يوم الأحد لنا إلى يوم الاثنين الأربعاء، لو جاء الخميس ثقلت نفسي أن أتصل عليه، جاء الجمعة وكل يوم يبعدني يقصي قلبي عن أخي. في النهاية أنا أذكر أدخلت في قضية صلح دامت 33 سنة، فلما سألت أحدهم: أسألك بالله، ابن عمك هذا لماذا لا تسلم عليه؟ قال: تصدق يا شيخ والله ناسي، بس أني ما أحبه ولا أريد السلام عليه. نعم، الشيطان وضع خميرته فانتفش القلب وتقطعت الأواصر وحدث الجفاء وحدثت الوقيعة والقطيعة، ثم بدأ هذا المسكين مقطوعا. أتدري ما هو أكبر عذاب للعبد في الحياة؟ لا أن يقطع الله عن الأكسجين، الله يلبسكم العافية، ولا أن يقطع عنها الله الماء، اللهم لا تمتنا ظمأ، لكنها أن يقطع عليه قبوله هو سبحانه. يا أخي أنت تخطئ وأنا أخطئ، فإن أخطأت عليك فأعوذ بالله من شر نفسي، أستغفر الله. إن أخطأت علي الله يبيحك ويحللك. يا أخي في القلب مساحة أن نتحاب، وفي الدنيا يا شيخ أنت لما صديت عني وأنا صديت عنك كل واحد ماكل شارب، الله مغنينا عن بعض، لكن يبقى أننا أشعر أنا بوحشة حتى تكون بجواري وحتى أن أصلك كما كنت أصلك. جميل يا أخي، انسى الماضي، قل يا ربي عجلت إليك لترضى، لا ليرضى الخلق،

إذا جلس معها والمعالج النفسي يقول يا أخي أنت المؤشرات عندك في مشكلة داخلية، أنت ما الذي عملته حتى توترت علاقتك؟ هو توترت علاقته مع الله، خالق الأمن، خالق السعادة، خالق الأنس، صلحها مع الله. ويا أخي الحبيب، نحن أنا من الأدلة، أنا الآن أتيتكم من شرق الرياض، لو أن الآجال تأتي برسالة جوال، أرسل لي ملك الموت لي أنا يا سعد بن عتيقة، عشان ما نتفائل عليكم، الله يجعل أعماركم أطول من عمري، فقال لي ستقبض الساعة 12 إلا ربع اليوم. تصوروا، أستطيع أن أتواجه معكم وأرسل، وأنا قال الرسالة أني سأموت بعد ساعة، ثم أتت رسالة بعد 5 دقائق قال وقد مدد الله لك 50 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك في حي كذا وكذا اللي قتل ابنك وقذف عرضك وأخذ مالك وتقبل رأسه ونعطيك 50 سنة. وش رأيكم يا الربع؟ أنا طبعا زعلان والمحاكم والله لا أفعل، والله ما أحب رأسه يا شيخ، لا أقبلن قدمه يا حبيبي ولا أموت، أموت عند التخصص هنا. هذا هو الذي يعطيه الله الواصل للقاطعين، من أحب أن ينسأ له في أثره ويمد. لو أقول لك الله يرزقك 1,000,000,000 دولار ويقبضك بكرة بعد العصر، إيش تقول لي؟ الله يكفيني شرك يا شيخ، ماذا أفعل بالمليار دولار أو يورو وأنا سأموت؟ طيب الله يجعل عمرك عمر نوح ويرزقك مع طول العمر الفقر، الله لا يسلط، الله يكفيني شرك، لا تدعو علي ولا لي، فكني بس من شرك، لأن العمر لا يجمل إلا بالغنى والغنى لا يجمل إلا بالعمر، ولذلك يعطي الله الواصلين عمرا ورزقا مديدا. لذلك بماذا؟ آخر مرحلة هنا أقول ما الرحم الذي نصله؟ متى أسمى واصلا فيمد الله في أجلي ويعطيني الرزق؟ إذا وصلت من قطعني. في خطأ كبير في حياتنا، خطأ استراتيجي، هو أننا لا نصل إلا من يصلنا. البوكيه الورد والحلاو والزيارة ليه؟ قالوا لأنهم يوم جابوا لنا وعطونا. حضرت زواجهم ليه؟ قال لأنهم حضروا زواجنا. لم أعطيتهم هدية لما سكنوا لأنهم أعطونا. فصارت حياة بعضنا مكافأة ومبادلة ومقايضة. لا، الجمال في حياتك أن تعطي من منعك، تصل من قطعك، ترخي العطايا والهدايا على من حرمك. لماذا؟ لأنك ما تبغى منه شيء، أنت تبغى من المنان، من الرزاق، من الواحد الأحد. أقفل في هذه المحور، أخذت نصف كلمتي أو أكثر، لكن أحبابي أصلحوا مضخات رفع الأعمال وأطلقوا السجناء في القلوب. والله لو أضع على رأس واحد منا كيس أرز، كيس لأرز 40 كيلو، وأضع على رأسه وأقول بس أسبوع واحد وأعطيك 1,000 كيس، والله ما يتحمل ساعة. إذا كيس رز فوق رأسي ما أتحمل ساعة. طيب شايلهم في قلبك ليه سنين يا حبيبنا؟ ليه ما تطلعهم؟ الله يجزاك خير. لماذا شايل الغم هذا والهم؟ والله إن نشوة العفو والصفح والله إنها تفوق حبيبنا. ولا موقف في حياته عليه السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما في موقف اقتص لنفسه، حتى أنه في فتح مكة قال إذا رأيتم عكرمة ابن أبي جهل إذا رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني لا تقبلوا من السبب ولا عذر. عنده زوجة صالحة تقية أسلمت ثم شفعت للرسول أن يصفح لزوجها في المرأة الصالحة، قال عفونا عنه، فذهبت وين وجدته؟ وجدته في البحر، يعني شوفوا مكة وراح للبحر لتهامة، مهب للجدة راح لتهامة هارب، فردته. فلما أقبل عليه قال الحبيب لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر. وين الزعل يا رسول الله لتقول اقتلوه ولو تعلق؟ انتهت، أقبل. أنت إذا أقبلت إلى الله انتهى. الرسالة الثانية، أتدرون أن بعضنا سيدخل الجنة بذنوبه، لن يدخل الجنة بأعماله الصالحات، لأنك أذنبت تدخل الجنة. شيخ تأمل فيما تقول، أتأمل وأنا متأكد من كلامي. ذنوب سنة كاملة، جينا اليوم لأي أفضل أيام الدنيا، فتاب العبد توبة نصوحة وعنده 1,000,000 كبيرة
ومليون

0: موبقة وكل يوم يذنب 20,000 ذنب. فلما تاب قلب الله كل سجل السنين من الذنوب حسنات. فلما مات الحسنات قليلة، لكن الذنوب اللي قلبت حسنات صارت أكثر، فصارت هي سبب دخوله الجنة لأن الله كريم. العرض الرباني هذا من الذي أيها الأحباب يتركه؟ إن إذا قالوا تنزيلات يكتب 60% وتحتها 5%، هي كلها 5 أصلا، ونروح نشتري من التنزيلات أوكازيون وعلوم، نريد التنزيلات. وش رأيك في هذا التنزيلات الجميلة؟ ذنوبك كلها لا تغفر، الله أكرم من أن يغفر لك، أكرم. لأن المغفرة أمر، ممكن أنا أسمح لك، أنا أخطيت عليك يا شيخ الله يغفر لك، لكن أعطيك فلوس بعد ما ضربتني والله هذه آسف، ها ما يمكن أحسن إليك أكثر من أن أعفو عنك. الله وله المثل الأعلى، يجعل الذنوب حسنات. من الذي، ولاحظوا يا أحبابي، من الذي عرض الله عليه أن يقلب ذنوب حسنات؟ من هو؟ المشرك والزاني والقاتل. الله أعوذ بالله من الشرك ومن الزنا ومن القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل، ولا يزنون، كبيرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لاحظ التهديد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. توقف قلب المؤمن، قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يا ربي ايش تعطيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. تستغرب ليه؟ لأن الله رحيم. الله إذا أردنا ندخل عليه فبصفتين من أجمل، لاحظ القرآن، بسم الله ماذا؟ بسم الله القوي المنتقم؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الله اختار لنا هذين الاسمين؟ حتى لا يقنط العبد. رحمة واسعة ورحمة واصلة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. لذلك أحبابي فرصة في العشر أن نعود إليه. لا تقول ذنبي كبير، قل ربي كبير. لا تقول ذنوبي، والله يا شيخ لو تدري وش سويت، أنا ما أدري ولا أبي أدري، لكن الذي كان يراك وأنت تذنب لا زال يعطيك الهواء. في واحد دخل غرفة، شاب، وخذ الواي فاي معه وقفل الباب ورفع على المكيف، أبوه يدري أن الولد الله يحفظه منزوع الدسم شوي، ها، فدخل وقفل وعارف الولد ما دخل إلا يعني يمكن يعصي الله، فقال له بابا أبوي، قال نعم، قال لا تفتح الباب، بس أبغى أذكرك شيء، إن الذي قد تعصيه مدخل الأكسجين عليك إلى الحين وأنت تعصيه، قادر يوقف الأكسجين وتموت، لكن من رحمته تعصيه والأكسجين لا زال يدخل ويخرج. ففتح الباب وانتهت المشكلة وانتهى الفيلم، بهو بموت البطل بصلاح البطل. جميل، جميل أن يعتقد العبد أن الله هذا ينسئ لي، أعطاني عمر. يعني كم واحد في المقبرة الآن يتمنى يخرج؟ والله لو عاد الموتى ما عادوا لبيوتهم لسجدوا سجدة، كبروا تكبيرة، لأنهم علموا أن النجاة في الآخرة بتوبة من ذنب بإقبال على طاعة.
1: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
2: من الأخت المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب وقربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفريد والقراءة والصدقات، منها العشر. أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فدعه في العشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة عشر، الجميع أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب ولله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
4: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميماً مؤكداً بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، ف فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصام 7 والـ8 والـ9 عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس. أما أن يقول إنه من السنة صوم 7 والـ8 والـ9 فهذا لا أصل له.
5: هو يسأل عن أيام العشر ذي الحجة، يعني ما هي الأعمال الطيبة التي يمكن أن نعملها بهذه الأيام؟ ولا شك يعني هذه الأيام أيام مباركة، بل جاء في قول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر في تفسير أكثر المفسرين أن المقصود بها هذه الأيام أقسم الله بها سبحانه وتعالى، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه الأيام أيام مباركة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخرج بماله ونفسه ثم لا يرجع منهما بشيء، لكن الشاهد أن هذه الأيام الأجر فيها مضاعف وعظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ينبغي العاقل أن يستثمرها بما يعود عليه من الخير في هذه الأيام. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فرصة الآن للتقرب إلى الله بالنوافل. نحن لا نتكلم عن الفرائض، لا شك الفرائض في هذه الأيام أجرها عظيم جدا، الصلوات 5، الزكاة، وطبعا من ضمنها الحج خاصة لمن يحج الفريضة يعني أول حجة له، وكذلك الصوم في هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. طيب، صيام هذه الأيام، الذكر في هذه الأيام، التسبيح في هذه الأيام، الدعاء في هذه الأيام، بر الوالدين في هذه الأيام، الصدقة في هذه الأيام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، كل هذه الأعمال أعمال بر وخير وإحسان يحرص عليه يستثمرها الإنسان. 10 أيام مضى منها اليوم، طيب بقيت الآن باقي الأيام هذه، قدر ما تستطيع استثمر هذه الأيام بما يعود عليك بها بالخير، منها بالخير قدر ما تستطيع، ومنها الصوم ما عدا اليوم العاشر كما قلنا إنه يوم عيد لا يجوز صومه، أما الأيام 9 فيستحب صومها. وأما هل يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مثلا، أو يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأيام، كله خير، والتكبير المطلق في هذه الأيام طيب أيضا، وانت تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة أن تمشي وانت تدخل بيتك وانت كذا تكبر الله تبارك وتعالى. أما التكبير المقيد فهو في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد الإنسان يكبر هناك أكثر، لكن التكبير المطلق هذا يكبره الآن في خلال هذه الأيام. جاء عن الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانوا يكبران في هذه الأيام إذا خرجا في الشارع في السوق يكبران. فالقصد أننا نستثمر هذه الأيام قبل أن تضيع علينا، لأن فرصة، والفرص فواتة، يعني بعد 9 أيام تقول راحت خلاص. فالآن فرصتك وفرصتي أن نستثمر هذه الأيام بالذكر، بقراءة القرآن، بمراجعة الحفظ، بر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بالصدقة، بالصلاة وغير ذلك من الأعمال المباركة. صلى الله تبارك وتعالى يتمم علينا بخير.
0: واعلم أنك في هذه العشر مهما بلغت من ذكر الله فلا زلت مقصر، ولا زلت تحتاج إلى أن تضخ عملا صالحا في الأيام التي يحبها الله. والذكر أمره عجيب، أتدرون لما؟ الذي يضحي يحتاج إلى مال ليشتري أضحيته، الذي يحج يحتاج إلى نفقة وإلى راحلة، لكن الذي يذكر الله، الذي يريد ذكر الله فإنه لا يحتاج إلى مؤونة. حتى الوضوء من السنة أن يتوضأ، لكن لو ذكر الله بلا وضوء وحدثه أصغر ولم يتوضأ فإن ذكره مقبول، عبادة يسيرة، لكن على من؟ على من يسرها الله عليه.
6: نحتاج في هذه العشر